موعد أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. إلهي، بعد أن سمعنا نداءك نفر إليك ونلتجئ إلى رحمتك، نخشع لعظمتك ونتوب إليك من كل ذنب وتقصير. اللهم لا تردنا عن الباب، ولا تحرمنا طيب القرب، واجعلنا ممن تسمع نداءهم فيجابون، وترى دموعهم فترحمهم وتغفر لهم.
1: عيش حياتك، خليك شبابي.
2: شبيبة FM
1: 97.5 مسقط و 98.5

أبناء عمان الأوفياء، إن الانتقال بعمان إلى مستوى طموحاتكم وآمالكم في شتى المجالات سيكون عنوان المرحلة القادمة.

0: وخليك شبابي.
1: احصل على بطاقة نجم ميسي الخاصة بك. بنك ظفار يقدم بطاقة ماستر كارد نجم البلاتينية الائتمانية التي تمنحك مزايا حصرية. استمتع باسترداد 10% من قيمة اشتراكاتك على منصات البث المفضلة لديك، بالإضافة للكثير من الامتيازات الحصرية. احصل عليها الآن فقط من بنك ظفار. تطبق الشروط والأحكام.
0: شباب.

عيش حياتك. وخليك

نماء لخدمات المياه، تحط كل خدماتها بين يديك. مع تطبيق نماء لخدمات المياه تقدر تسدد فواتيرك، تعبي العدادات مسبقة الدفع، وتتابع استهلاكك بكل سهولة. ملاحظة، استفسار، التطبيق معك في أي وقت. حمل تطبيق نماء لخدمات المياه لحلول رقمية أسهل وأذكى. للمزيد من المعلومات تواصلوا مع مركز الاتصال على الرقم 1442. نماء لخدمات المياه، نستبق المستقبل.

0: وخليك شبابي.
1: عمال يشتغلون في كل مكان وبين البيوت، وتنتج من هذه الأعمال حفريات عميقة تشكل خطورة على الكل إذا ما انتبهنا للافتات التحذير. والأخطر لما تتغطى بمياه الأمطار، علينا نتحذر منها لسلامة الجميع. نما لخدمات المياه، نستبق المستقبل.

معنا الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.

0: هم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة. آتِ محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. اللهم بعد أن سمعنا النداء سكنت نفوسنا واطمأنت قلوبنا وأحسسنا بقربك، فزدنا إيمانا وزدنا نورا وزدنا قربا منك. اللهم اجعل الأذان دعوة لكل خير وبداية لكل طاعة، وارزقنا الإخلاص في الصلاة والخشوع في القيام والقرب في كل مقام.
1: عيش حياتك، خليك شبابي. شبيبة FM 97.5 مسقط و98.5

قيد اسمك لتبادر بصوتك. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026، مع تحيات وزارة الداخلية.

0: خلوني أخبركم عن مشروع جديد أطلقت تنماء لخدمات المياه يتعلق بالمياه المجددة. المياه المجددة هي مياه معالجة ثلاثياً لتكون آمنة وموثوقة للعديد من الاستخدامات، وبالتالي تكون هذه المياه المجددة مورد استراتيجي فعال بشكل اقتصادي وبيئي. ولأهمية المياه المجددة أطلقت الشركة هوية جديدة لهذه المياه بمسمى منهل نماء. وعشان تعرفوا أكثر اتصلوا بمركز الاتصال على الرقم 1442. نماء لخدمات المياه، نستبق المستقبل.
1: شبابة FM، عيش حياتك وخليك شبابي.

0: وخليك شبابي.
1: احصل على بطاقة نجم ميسي الخاصة بك. بنك ظفار يقدم بطاقة ماستر كارد نجم البلاتينية الائتمانية التي تمنحك مزايا حصرية. استمتع باسترداد 10% من قيمة اشتراكاتك على منصات البث المفضلة لديك، بالإضافة للكثير من الامتيازات الحصرية. احصل عليها الآن فقط من بنك ظفار. تطبق الشروط والأحكام.
0: جميلة أفهم. عيش حياتك وخليك

الشبابي. مشاركتك الانتخابية تبدأ بخطوة. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026 مع تحيات وزارة الداخلية.

0: نات أشوفك قبل ما سافر
1: أكثر من أهلي تمنيت تودعني
0: أسافر وحالتي تصعب على الكافر.

أنا الآن موعد أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعده. اللهم إنه قد رفع الأذان وارتفعت الكلمات تنادي الله أكبر، فكبرنا قلوبنا وفتحنا أرواحنا لرحمتك. اللهم أذن في قلوبنا بالهداية ونور صدورنا بالإيمان وثبت أقدامنا في طاعتك، واجعل لنا نصيبا في كل خير يرجى وفي كل شر يخشى.
1: عيش حياتك، خليك شبابي. شبيبة FM 97.5 مسقط و98.5

عيش حياتك. وخليك

أيوة كده، خليك في المود وخلي مشوار السبت رفيقك. عبدالله بن سيف راح يكون معاكم كل سبت من الساعة 5 لـ 7 المساء على الشبيبة FM، وخليك شبابي.

يقولون المسافة والأوقات لما تطول تختبر حقيقة المشاعر، واليوم وبعد غياب دام شهرين كاملين عن هالمكان وهالمايك الجميل يعني اللي أكيد أحبه وأنتوا تستمتعون بسماعه، أقدر أقولكم بكل ثقة مشوار السبت بدون أثر تفاعلكم وأرواحكم الجميلة كان ينقص بهجة وينقص إلهام. راجعين لكم بكل شوق أكبر وبقلب أوسع وبطاقة حيوية نبيها تنور طرقاتنا وين ما كانت وجهاتنا. راجعين لكم عشان نجدد الوعد الأسبوعي ونحول السبت من مساح إلى مساحة إلهام وروقان ونجهز أسبوع كامل بكل حيوية وجاذبية وهيبة. وأسعد الله مساكم بكل حب وكل خير وكل بركة وكل سرور وكل سعادة. حياكم الله مستمعينا الأحبة وين ما كنتوا تسمعون برنامج مشوار السبت، نقولكم حياكم الله من جديد ورجعنا لكم في مشوار السبت اللي يطل عليكم إن شاء الله كل سبت من 5 إلى 7 المساء ما في شك عبر الشبيبة FM اللي حقيقة أحداث كثيرة وتفاصيل كبيرة كانت معانا، إلا أن تعرفون موضوع إجازات وموضوع برامج صلالة كذلك في خريف ظفار تحديدا اللي الحمد لله رب العالمين قضيناها بكل متعة وكل حب وكل استمتاع وكل تفاصيلها الجميلة اللي كانت. اليوم نرجع لكم بكل حب وحيوية ونشاط وكذا ننطلق من جديد لاستمرارية دورة البرامج اللي كنا اعتدنا عليها خلال الأيام الماضية. ومثل ما تعرفون يعني أيضا خريف ظفار 2026 كان هناك مجموعة من البرامج التي قدمت من المحافظة حيث كان لها الأثر الجميل في تغطية كل فعاليات خريف ظفار 2026. وما في شك كل التحية للزملاء اللي كانوا هناك في ظفار، شيماء السيابية، حفيظ جعبوب، وأيضا عيد الخويطري، وكذلك المصور والمخرج كان شبين، والمشرف العام على برامج محافظة ظفار الأخ والعزيز سالم جساسي اللي ما ادخر جهد ولا وقت إلا سخره في متابعة كل البرامج التي تقام، وكذلك أيضا في التغطيات الخارجية كان عبد الحميد الزعابي، كل الشكر والمحبة لهم. وبعد كان من مسقط اللي تابع البرامج أكيد في إخراجها طبعا بدر البلوشي وكذلك عاهد الزجالي وأنور الأشرف. يعني كانت أجواء مختلفة وما أخبي عليكم كنت أنا موجود في ظفار تقريبا حوالي 17-18 يوم، كانت الأجواء تفوق الخيال واستمتاع لا محدود، خصوصا أنه السنة كانت محافظة ظفار تميزت بتنوع فعالياتها الموجودة، نتكلم فعاليات الساحلية، فعاليات في المدينة، فعاليات في الجبل، فعاليات وين ما كنت تتوجه. حسب معلومات اللي عندي أنه كان مجمل الفعاليات أكثر من 125 فعالية أقيمت في خريف 2026، وهذا دل على حرص كل الجهات الموجودة في محافظة ظفار سواء الحكومي أو القطاع الخاص على أن يكون موسم استثنائي، وهو كذلك أيضا كان موسم استثنائي في المحافظة. ولازالت الأجواء بعدها جميلة حسب ما توصلنا من صور وتغطيات من ظفار. لنقولكم الموجودين هناك استمتعوا، واللي راحوا ورجعوا نقولكم إن شاء الله قضيتوا وقت ممتع واستمتعتوا بتفاصيل خريف ظفار 2026. نقولكم على 97.5 في مسقط وشمال وجنوب الباطنة، اللي سمعونا والحين متحركين في سياراتكم نقولكم خلوكم ثبتين الموجة. وأكيد في أرض اللبان ومحافظة ظفار على التردد 98.5 نقولكم مساءاتكم طيب وعود وبخور، وأكيد اللبان الجميل اللي يعني كل حد يعرف عنك رايح ظفار لا تنسى تجيب اللبان معاك، وهو كان سيد الهدايا لأكيد الناس اللي نحبهم ونعزهم في محافظاتنا وفي أهالين أو لأهالينا طبعا. اللي تابعونا عبر منصاتنا المرئية نقولكم مساء الخير وأهلا وسهلا فيكم وحياكم الله في حلقة جديدة من برنامج مشوار السبت. الجميل مستمعينا الأحبة أن عودتنا الليلة أنها جاية مع أجواء يعني عودة المدارس وخلصت الإجازات وكل هذه التفاصيل، إلا أن اسمحوا لي أوجه تحية كبيرة من القلب للطلاب والطالبات وكذلك لأخواننا المعلمين والمعلمات اللي انطلقت رحلتهم الدراسية من بداية هذا الأسبوع وتاريخ 6
سبتمبر أول أسبوع بيعني حماس وشغف مثل ما شفنا. دائما أقولكم خلوا همتكم عالية لأنكم أنتم صناع المستقبل، وإثبتوا جدارتكم ومنها لأعلى قمم النجاح. ومثل ما اعتدنا يعني مشوار السبت ما يخلى من الحماس والوناسة ومع الذكريات الجميلة. يا سلام وميامي، ونروح غرامك شيء عجيب ونرجع لكم في فقرات برنامج مشوار السبت. خلوكم ثابتين الموجة وراجعين لكم.

حياكم الله من جديد مستمعينا ومشاهدينا الأحبة، أهلا وسهلا بكم في مشوار السبت. العودة دائما جميلة وتحمل دائما فيها من النشاط والحيوية والشغف والرغبة في التغيير والإضافة من جديد. كذا هو حال كل العائدين إلى من إجازاتهم عشان يكون الموضوع أكثر شمولية، خصوصا سواء كانوا الموظفين اللي كانت عندهم إجازات أو الطلاب كذلك عودتهم إلى مقاعدهم الدراسية. شدوا الهمة، تأكدوا أن هذه مرحلة هي يعني خطوة من أجل مستقبل أقرب، أحلامكم في أيديكم، أنتوا ترسموا هذه الرحلة، فشدوا حيلكم وعسى الله ينور دربكم وتوصلون إلى مبتغاكم. والله وايد عندي أخبار اليوم وايد تفاصيل، وما أدري أنا يمكن متحمس بزيادة، بس أكيد بتفاعلكم دائما نسعد في برامجنا نقدم لكم كل ما هو جديد وجميل. أخوكم عبد الله بن سيف في الإعداد والتقديم والإخراج الصوتي، يرافقني دائما وأبدا المبدع والرائع والجميل والقريب بدر البلوشي مخرجنا، كل التحية والمحبة لك، ونقول لك مساءات سعيدة ومساءات الجميع، إن شاء الله تكون بخير وعافية. أكيد مستمعينا اللي يسمعونا في الطرقات نتمنى لكم دروب سالمة وآمنة. خلي بالك في الطريق وابتعد عن أي شيء يشغلك أثناء القيادة، خلي تليفونك، خلي يعني ثبت الموجة على الشبيبة واسمعنا وأنت مطمن ومرتاح. وما وصيك تترك مسافة بينك وبين المركبة اللي قدامك تحسبا لمخاطر الطريق لا قدر الله، ونسأل الله أن يحفظكم وتوصلوا إلى كل وجهاتكم بسلامة وأمان. ما شاء الله رسائلكم يعني، وأول ما طلعت على الهواء ورسائلكم توصلنا، تحية والمحبة لصديق البرنامج سعد الهدابي، طبعا كاتب السلام عليكم ورحمة الله، أمسي عليك أستاذ العزيز، شكرا. وإلى مخرجنا العزيز كاتب الأجواء معنا رطوبة نوعا ما في منطقة شرس الهدادبة، وأقول درب السلامة للجميع، سألك طرقات عمان الحبيبة لجميع الاتجاهات وتجهيز الأمور استعدادا لدواماتنا. طبعا عندهم معاريس ما شاء الله، نقول الله يهنيكم وزواج سعيد بإذنه تعالى. سعد الهدابي من ولاية المصنعة، كل المحبة لك وإن شاء الله تستمع لنا، ونقول لكم الله يحفظكم. طبعا في رسائل تينا يا عبد الله، وين نرسل؟ ترسلوا على رقم الواتساب اللي هو 947-77975 947-77975 هذا رقم الواتساب، توصلنا رسائلكم وأكيد ناخذها على الهواء. أنزين، ومثل ما اعتدنا مستمعينا الأحبة أن عندنا سؤال للحلقة، وما أنها عودة لكم فأكيد سؤالنا كذا شوي يلامس هذه العودة. سؤالنا يقول إيش هو أصعب شيء تواجهه بعد الإجازة؟ خلونا نشوف إيش الأشياء فعليا تواجهكم وانتوا ترجعون من إجازة. أنا واحد دايما أقول محتاج إجازة بعد إجازة، عاد كيف فسروها. حقيقة يعني أحيانا تعرفوا الجدول السهر أو تغيير الروتين في الإجازة هو بحد ذاته يخلق يعني نوعا ما خربطة في الساعة البيولوجية، في مواعيد النوم، في أيضا ارتباطاتك والتزاماتك، يعني في خلاص أنت ما عندك دوام فما عندك وقت طويل، فكيف ممكن تقضي هالوقت، خصوصا الناس اللي سافرت وقضت إجازة. يعني بعض الدول تختلف ساعات اليوم عنا، إحنا مثلا بفارق ساعات متقدمة أو متأخرة حسب ما كانت الوجهة، فالناس يعني يتأقلموا على هذه التواقيت، يرجع إلى البلد تواجه أيضا صعوبة ضبط هذا الوقت. فإن شاء الله تكون أموركم طيبة، وخلونا نعرف إيش هو الشيء أو أصعب شيء اللي تواجهه بعد الإجازة. نقول مساء النور لكل من يرسل لنا عبر المنصات المرئية، نقولكم حياكم الله مساءاتكم سعيدة. وخلونا نروح، وين نروح؟ نروح مع بلقيس شوية لين ما نجهز أمورنا في أول فقرات البرنامج. عندنا اليوم معلومات كثيرة وأخبار كثيرة شهدها هذا الأسبوع، فأكيد راح ناخذها وياكم. إيش تقول بلقيس؟ بلقيس تقول وسط صنعة شفت ذياك الغزال. خلونا نسمعها بصوت بلقيس ونرجع لكم.

حياكم الله من جديد مستمعينا الأحبة، وأهلا وسهلا بكل من انضم معنا عبر البث. كل التحية للزميل عيد الأخويطر، نرحب فيه ونقول لك مساءاتك جميلة وسعيدة. وعاد تحت الهوى سألت عيد إيش يعني أصعب شيء عندك بعد الإجازة، كتب لي الدوام. طبعا يا عيد حاول تكون نشيط، لكن شو نسوي يا أخي، الحال من بعض عيد، يعني لا تخلي في خاطرك يعني. حياكم الله مستمعينا وحهلا وسهلا فيكم. أكيد اليوم يعني نبتدي فقرة ويش صار مع البيان التوضيحي الذي أصدر من وزارة التعليم. طبعا حول الإطار التنظيمي للتهيئة الصباحية في المدارس، تابعت وزارة التعليم ما يتداول حول الإطار التنظيمي للتهيئة الصباحية في المدارس، وتوضح أن الإطار لا يلغي الطابور المدرسي أو النشيد الوطني أو الممارسات التربوية، إذ هي من الثوابت الوطنية القيمة المرتبطة ببداية الدوام الدراسي، وإنما ينظم تنفيذها في صيغ مرنة وآمنة وفاعلة تراعي احتياجات الطلبة وظروف المدارس، تحافظ على زمن التعلم. ويأتي هذا الإطار في سياق تطوير بداية اليوم الدراسي وتوظيف الفترة السابقة للحصة الأولى في تهيئة الطلبة للتعلم وتعزيز الهوية الوطنية وقيم الانضباط الإيجابي وتنمية المشاركة الطلابية مع مراعاة متطلبات الصحة والسلامة والاستفادة من الوقت المتاح. ويتضمن هذا الإطار ثلاثة نماذج للتنفيذ: التهيئة الصباحية الصفية والتهيئة الصباحية المدمجة وطابور المدرسي الموجه مع المحافظة على المكونات الوطنية والتربوية الأساسية، ومنها النشيد الوطني وتحية العلم والصيحات وتلاوة القرآن الكريم والرسائل والفقرات التربوية الوطنية والمشاركات الطلابية. ويبدأ تطبيق الإطار تدريجيا لمدة فصل دراسي واحد في عينة ممثلة من المدارس، مع المتابعة والتقييم وفق مؤشرات محددة والاستفادة من الملاحظات الميدان التربوي في تطوير وتحسين المستمر. وتؤكد الوزارة في إطار يهدف إلى تحقيق بداية يوم دراسي أكثر مرونة وفاعلية تجمع بين الانضباط وتعزيز الهوية والقيم وصون زمن التعلم، بما يحقق مصلحة الطلبة وسلامتهم وجودة تعليمهم. هذا ما لزم توضيحه، والله ولي التوفيق. هذا البيان الذي صدر من وزارة التعليم في طبعا اليوم في 12 سبتمبر لعام 2026 حول ما تم تداوله مؤخرا في منصات التواصل الاجتماعي حول إلغاء الطابور المدرسي. طبعا هذا البيان صدر قبل قليل. أكيد مستمعينا الأحبة نرجع لوين نرجع؟ نرجع لفقرة ويش صار من بعد هذا البيان التوضيحي. طبعا طابور الصباح والشنط الجديدة وعبور الأسبوع الأول، هذا الحدث الأبرز والشغل الشاغل لكل بيت عماني هالأيام، العودة المدرسية. أبطالنا من الشباب والبنات ومعلمين الأفاضل دشنوا سنتهم الدراسية الجديدة يوم الأحد الماضي تاريخ 6 سبتمبر، والأسبوع الأول مر بين زحمة مكتبات شنط جديدة وأيضا تعديل

ساعات النوم. وطبعا معظم الأسر العمانية عاشت يعني نوعا ما طقوس استثنائية، وسبحان الله دائما عودة المدارس فيها من الأجواء، ويعني حتى كنت أنا أتكلم في البيت عند العائلة أقولهم وكأنه مقبلين على عيد، وفعلا كل شيء جديد، شنطة جديدة، أقلام، تفاصيل جديدة، يعني بحد ذاتها تخلق أجواء جميلة. طبعا والأجمل هو الروح والحماس اللي في طلابنا ومعلمينا مع البداية. نسأل الله أن تكون بداية خير وبركة وتوفيق، ونقولكم شدوا حيلكم ويعني موفقين، والله يسعدكم.

وطبعا مع الأجواء الدراسية الجميلة اللي يعيشونها الطلاب، نسأل الله لكم التوفيق وشدوا حيلكم. مثل ما قلت بداية، دائما مستقبلكم بين أيديكم، والخطوة القريبة أنت اللي تحدد مصيرها. وأيضا من طلاب الطالبات في الصف الثاني عشر، نقولكم ركزوا واهتموا، هي سنة مليئة بالتحديات نوعا ما، ولكن لا تخلوها تنطفي بالأحلام والطموحات اللي تسعوا إليها. خلوا شغفكم عالي، وتذكر دائما المستقبل اللي تسعى له واللي رافقك الحلم من الطفولة أنه ما تبقى شيء على هذا المشوار. من بداية المدارس إلى ولاية الجبل الأخضر عاصمة السياحة الخليجية لعام 2027، إنجاز سياحي عماني جديد يثلج الصدر. اختيرت ولاية الجبل الأخضر محافظة الداخلية عاصمة للسياحة الخليجية لعام 2027، وجاء هذا الإعلان التاريخي خلال مشاركة سلطنة عمان في الاجتماع العاشر لوزراء السياحة بدول مجلس التعاون بمملكة البحرين، بعد ملف ترشح متكامل أعدته وزارة التراث والسياحة. وأكد معالي السيد إبراهيم بن سعيد البوسعيدي وزير التراث والسياحة أن هذا الاختيار يمثل تتويجا للجهود ومتكامل بين القطاعات العام والخاص في تطوير البنية الأساسية والمشاريع الاستثمارية بالولاية. وتستعد الولاية لمرحلة جديدة تعزز مكانتها الإقليمية والدولية لما تتمتع به من مناخ معتدل وطبيعة جبلية ساحرة ومدرجات زراعية تنتج الورد والرمان، إلى جانب تجارب المغامرات والاسترخاء والضيافة العمانية الأصيلة. أكيد نبارك لنا ونبارك لأبناء ولاية الجبل الأخضر هذا الإنجاز، ونقولكم إن شاء الله مقبلين على نقلة نوعية من المشاريع التي تسهم في تعزيز السياحة في سلطنة عمان. ومثل ما نعرف الجبل الأخضر ما شاء الله منطقة، يعني مثل ما تقول هي اللي تسوق لنفسها بحد ذاتها، الأجواء والجمال والهدوء، البيئة الساحرة اللي في الجبل الأخضر. وما ننسى أيضا بعد موسم الرمان اللي ما شاء الله الأيام طالع، ونشوف كثير من الأسواق بدأت يعني تبيع هذه المنتجات، وبحد ذاتها طبعا منتجات استثنائية تنتجها ولاية الجبل الأخضر. ولا يقتصر على الرمان، أكيد هناك كثير من المنتجات الزراعية اللي تحصد في الجبل الأخضر، فهذا بحد ذاته أيضا يعني شيء نعتز فيه ونفتخر فيه، وأيضا نتباهى به، لأنه اليوم بيئة الجبل الأخضر هي بيئة مختلفة على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، لكون المناخ المعتدل والأجواء الباردة شتاء، فكل هذه التفاصيل تسهم في تعزيز الجوانب السياحية. فأهلا وسهلا بكل من يزور هذه الولاية. وين نروح؟ نروح إلى بركة وينقل. بركة وينقل، مدينتان صحيتان بمعايير عالمية في إنجاز وطني آخر وصحي استثنائي. اعتمدت منظمة الصحة العالمية ولايتي بركة بمحافظة جنوب الباطنة وولاية ينقل بمحافظة الظاهرة كمدينتين صحيتين دوليا، وبهذا الاعتماد يرتفع إجمالي عدد المدن الصحية المعتمدة رسميا في سلطنة عمان إلى 8 مدن. وتعد بركة أول مدينة صحية معتمدة في جنوب الباطنة، بينما تمثل ولاية ينقل الأولى في محافظة الظاهرة. وجاء هذا التتويج بعد زيارات تقييم ميدانية شملت استيفاء معايير بيئة اجتماعية واقتصادية شاملة، مثل جودة الهواء وتمكين الأسر المنتجة وتعزيز الأمن والسلامة. ويعكس هذا النجاح الشراكة المجتمعية الحقيقية والمتكامل بين المؤسسات الحكومية والفرق الخيرية والمواطنين، انسجاما مع مستهدفات رؤية عمان 2040 لتعزيز جودة الحياة. وهذا شيء جميل طبعا، ونبارك لأهالي ولايتي بركة وينقل
وإن شاء الله عقبال ما نشوف كل ولايات السلطنة يعني تصل إلى هذه المرحلة وهذا المستوى من المدن الصحية.

حياكم الله من جديد واهلا وسهلا بكل من انضم معنا في برنامج مشوار السبت، برنامجنا اللي يطلع عليكم كل سبت من 5 الى 7 المساء، تقريبا 45 دقيقه من وقت البرنامج، 40 دقيقه يعني راحت. شكرا اللي يتواصلوا معنا. طبعا عندنا رساله من دوله الامارات العربيه المتحده: مساء الخير، امسي على اذاعه الشبيبه، شكرا يا مريم المعلى، شكرا لك على رسالتك. ايضا ميعاد عيسى تقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساء الخير، كيف الحال أستاذ عبد الله؟ أنا بخير الحمد لله. أصعب شيء بعد العودة إلى العمل هو الانتقال المفاجئ من أجواء الراحة والاسترخاء إلى روتين والتزام بالمواعيد وضغوط المهام اليومية. شكرا يا ميعاد عيسى. وفعلا مثل ما تسولفنا قبل شوي، يعني قلت أنك تعود على سلوك معين أو روتين معين في إجازة طويلة، وتبدأ يعني تتحول من من من هذا الاسترخاء والسكون اللي أنت عايشينه إلى التزام، ولكن يعني هي مجرد أيام بسيطة ويتعدل الوضع إن شاء الله وتنطلقوا بكل همة ونشاط. نكمل بعد أخبارنا في فقرة وش صار هالمرة. يعني تعرفون بين حين وآخر لازم ندخل شوية معلومات عن التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي وأيضا عالم التقنية بشكل عام. عليكم السلام يا سلوى وأهلا وسهلا فيك. يقول لك هالمرة نتكلم عن الذكاء الاصطناعي، وخبر صراحة أنا يعني شفته خبر جدا صادم وفيه من المخاطر القادمة. خلونا ناخذ هذا الخبر بكل تفاصيله. طبعا حذر الباحث جيوكوب كوسكون المستقيل حديثا من شركة انثروبيك للذكاء الاصطناعي من مخاطر تطوير أنظمة قادرة على التحسين الذاتي، مشيرا إلى أنها قد تخرج عن السيطرة وتؤدي إلى تدمير البشرية. وجاءت استقالة جيوكوب من قطاع الذكاء الاصطناعي نتيجة مخاوف جدية من مساعي الشركة ومنافسيها لبناء أنظمة قد تعجز البشرية عن التحكم بها مستقبلا. وأوضح في تصريحات له نقلتها طبعا صحيفة وول ستريت أن العديد من زملائه في القطاع باتوا يستخدمون مصطلحات حاسمة مثل المرحلة الحاسمة أو المرحلة النهائية لوصف المسار المتجه نحو تطوير برامج ذاتية التحسن. طبعا أحيانا لما نقرأ مثل هذه الأخبار احنا نشوفها عادية لكون ما نملك المعلومة المتكاملة عن مخاطر هذه التقنية، ولكن قد تخرج عن سيطرة البشرية ويعني ممكن يعني تخلق أشياء غير محسوب لها. ولكن نتمنى أن هذه الشركات أيضا تهتم بالمخاطر القادمة. انزين، نروح للخبر اللي يعني السوشيال ميديا ضجت فيه حقيقة، وأنا أشوف بين يعني حزب الفريق هذا وحزب الفريق هذا، والكل يتكلم ويتناوش وشاشتكم تنتجها الشركة الفلانية وكاميرتكم تنتجها الشركة الفلانية، والحديث كبير عن اللي صار طبعا في شركة أبل. طبعا أنتجت أو قبل يومين أو ثلاثة أيام كشفت شركة أبل رسميا عن سلسلتها الجديدة اللي هي طبعا موديلات الآيفون 18 وبرو وبرو ماكس، وأيضا الإعلان التاريخي لأول هاتف قابل للطي من الشركة وهو آيفون ديو بسعر يبدأ من 1999 دولار. الأجهزة طبعا الأجهزة مدعومة بمعالج A20 برو الجديدة والمصنوع بتقنية 2 نانو متر لأول مرة بفتحة عدسة ميكانيكية متغيرة للصور الاحترافية، كما ألغت أبل طبعا سعة 128 جيجا لتصبح السعات تبدأ من 256 جي بي وتصل إلى 2 تيرا بايت، وتبدأ الأسعار من 1199 دولار للآيفون برو على أن تتوفر جميع الأجهزة في الأسواق ابتداء من 18 سبتمبر. بالمقابل طبعا من عاد الخصم سامسونج لأبل، طبعا انشرت هذا على المنصات الخاصة في سامسونج كاتبة أو مغردين: تصحون من النوم بدري أو بعد 7 سنوات. تخيل شركة بقوة سامسونج طلع هذه التغريدة. يقول لك: بعدما كشفت أبل أخيرا عن هاتفها القابل للطي آيفون ديو طبعا بسعر خيالي يبدأ من 1999 دولار، ما
ما فوتت سامسونج الفرصة وطلعت بحملة يعني أحس أن فيها قصف جبهات يعني كالعادة. نشرت سامسونج رسالة ترحيبية ساخرة تقول فيها أهلا بكم في عالم الهواتف المطوية، حياكم الله بعد غفوة طالت 7 سنوات، في إشارة إلى أنها يعني تنعم بهذه التقنية من عام 2019 ووصلت إلى الجيل السادس، بينما أبل توها يعني تكشف عن الشاشة اللي تقفل وتفتح مثل ما شفنا النقاب للطي، وزادتها بالتهكم على السعر قائلة التكنولوجيا المتطورة مو لازم تكلفك ثورة عشان يعني تنتج جهاز يثنى. ما في الشركات يعني شوف التنافس والشركات يعني بقوة إمبراطورية سامسونج طلع لك مثل هذا التصريح، وأيضا كذلك أبل، إلا أنه بعض المستخدمين منصات التواصل الاجتماعي يعني خاضوا هذا السياق وتكلموا بين مؤيد وبين معارض، وأيضا حتى مستخدمين أجهزة الآيفون بشكل عام يعني شافوا ما في فرق كثير ومقارنة بالسعر ومقارنة بالتغيير اللي أضافته شركة أبل اللي هي طبعا المعالج إضافة إلى الألوان المقترحة أو الألوان الأربعة أو الثلاثة اللي صدرت لهذه النسخة. بس فعليا الآن هنا يبدأ دور الشخص الواعي ماليا، هل يستحق أني أشتري جهاز بهذا المبلغ رغم أنه ما في أي تقنية قوية جدا، أم أنا أخذ هذا الجهاز حتى أماشي الموضة وأماشي الآخرين اللي اقتنوا هذا الجهاز. والله فعلا هذا يستحق، يعني تستحق سأل نفسك هذا السؤال قبل لا تشتري أي جهاز جديد، خصوصا أن الأجهزة يعني المقتنعة حاليا تكلفتها جدا غالية ولا زالت أنا أشوفها جديدة، يعني عمر الجهاز ما كمل سنة أو سنة وشوية، هذا لا زال جهاز جديد ويعمل بكفاءة عالية. فأتمنى الناس تكون عندهم ثقافة ووعي مالي في كيفية الإدارة بين الأساسيات وبين الكماليات. نروح لي يشبهك قلبي وأصيل هميم، وراجعين لكم مستمعين الأحبة، خلوكم ثابتين، مشوار السبت مواصلين في هذا الوقت.

0: أنت تستمع لبرنامج مشوار السبت.
1: جميلة أف أم، عيش حياتك وخليك شبابي.
2: نمالي خدمات المياه تتبنى فكر استراتيجي يعزز ويطور منظومة المياه والصرف الصحي في سلطنة عمان. توصل خدماتها لكل بيت بأعلى معايير الجودة والصحة والسلامة، وتحرص على مواكبة أفضل الحلول الرقمية عشان توفر مياه نقية ومستدامة وبيئة صحية آمنة للجميع. نمالي خدمات المياه، نستبق المستقبل.
1: جميلة أف أم، عيش حياتك وخليك شبابي.
0: أنت تستمع لبرنامج مشوار السبت.
3: حياكم الله وسهلا مستمعينا الأحبة، وأهلا وسهلا فيكم عبر إذاعة الشبيبة وبرنامج مشوار السبت. هذا البرنامج اللي يطلع عليكم كل سبت بإذن الله تعالى في يعني حزمة منوعة من الفقرات اللي من خلالها أيضا نطرح بعض المواضيع اللي ظهرت خلال أسبوع كامل، ونناقش بعض التفاصيل اللي يعني تستحق النقاش أيضا مع بعض المعلومات وبعض الحكم والتفاصيل الجميلة اللي من خلالها إن شاء الله تضيف لكم يعني شيء في من الاستفادة. وأيضا عندنا هناك بين حين وآخر استضافات سواء كان في الاستديو أو عبر الاتصال. زين، بما أن يعني مقبلين على كأس الخليج إن شاء الله 11 يوم فقط تفصلنا على بداية بطولة كأس الخليج، وأيضا توقعاتكم وين راح يوصل المنتخب العماني اللي نتمنى إن شاء الله أنه الله يوفقهم شبابنا ويحققوا مراكز متقدمة.

أكيد كل التوفيق لمنتخبنا الوطني في مواجهته مع المنتخب العراقي في أولى مباريات كأس الخليج إن شاء الله المقامة في المملكة العربية السعودية بالمقابل يعني فريق السعودي يقابل فريق أو منتخب الكويت في مواجهة افتتاح البطولة اللي نتمنى من خلالها نشهد منتخبنا بمستوى يعني مثل ما اعتدنا مستوى يعني متمكن مستوى راقي مستوى فني عالي مع المدرب الجديد إن شاء الله في أولى مبارياته اللي راح إن شاء الله يعني تكون إضافة قوية في كأس الخليج. نقولهم الله يوفقكم وهلا هلا يا شبابنا وخلونا دائما يعني نسعد ونفرح بالانتصارات اللي بإذن الله بإذن الله يعني تحقق. سبحان الله يعني مجرد تشوف المنتخب يلعب ياخذك الحماس والشغف دائما في التشجيع والتواصل. يعني أنا يعني والدي الله يحفظه واحد غير ما من متابع المباريات إلا أنه لما يلعب المنتخب سبحان الله تجد الوطنية كذا تعزز في نفسه ويتابع ويسأل وياخذ تفاصيل من هنا وهناك. فأكيد كل التوفيق لمنتخبنا وأنه يظهر بالمستوى المطلوب في كأس الخليج وإن شاء الله تكون انطلاقة بعدها إلى البطولات القادمة في مجال كرة القدم. وبعد شيء طيب يعني الواحد أنه يروح ويكون يحضر المباريات في السعودية وهذه فرصة جيدة أعتقد أنه الواحد يشارك ويآزر المنتخب وهذا بحد ذاته دعم كبير لمنتخبنا وإن شاء الله يعني لو جات الفرصة أنا ما أبدا ما أقول لا. يعني أتذكر حضرت مباريات أو المباراة الختامية اللي كانت في دولة الكويت اللي أقيمت أعتقد اللي انتصرنا فيها وخذنا كأس البطولة في 2019 أو ما تحضرني صراحة متى. كنت يعني جات الفرصة وحقيقة ما يعني ترددت أني أغتنم هذه الفرصة ورحت أشارك في التشجيع مع منتخبنا اللي انتصر في المباراة وحقق البطولة في كأس الخليج البطولة الثانية طبعا. ويلا همتكم يا الأحمر العماني وخلونا إن شاء الله كذا نحقق هذه الانتصارات الجميلة ونفرح كلنا نريد نفرح نريد نستانس بمستوى لعب رائع جدا وكذلك أيضا البطولة بإذن الله تعالى. زين تشاركونا جماعة الخير على سؤال حلقتنا اليوم يقول أصعب شيء تواجهه بعد الإجازة. خلونا نعرف ونتقرب منكم ونشوف إيش الأشياء اللي يعني تكون صعبة عليك دائما وأنت راجع للعمل. مدام الله يعلم كم الجهد الذي تبذله ومدى رغبتك وتعلقك بما تسعى له فلا جهد ضائع لك ولا خيبة ستصيبك. دمتم سالمين مع الأجواء الجميلة الطبيعية. والرسالة من ولاية أو ناصر نعم ناصر الزيادي. شكرا لك ناصر على هذه الرسالة اللي رسلنا إياها. طبعا فقرة خبروك هذه الفقرة الجميلة اللي فيها يعني بعض الأفكار اللي ممكن نستفيد منها وأيضا كيف ممكن نتفاعل مع هذه الفقرة. أحمد سالم الشبيب أو نعم أهلا وسهلا فيك وكل التحية لك. عندنا رسالة من المغرب العربي. السلام عليكم أنا سلوى من المغرب وأيضا ملقية ومعلقة صوتية. هذه مشاركتي لي بقصيدة بعنوان الهوى للشاعر يلقب نفسه بشيء ما. جميل نحاول إن شاء الله نسمعها أيضا قادم الوقت يا سلوى وشكرا لك وشكرا لأنك يعني تعنيتي ورسلتينا هذا المشاركة. إن شاء الله راح نسمعها إن شاء الله حتى قبل الوقفة لأذان المغرب.
والله شكرا لكم حقيقة على تفاعلكم الجميل اليوم. احنا نسعد ان صدى صوتنا يعني يصل الى ابعد ما كنا نتوقعه، وسعدنا كذلك يعني اليوم ما شاء الله مشاركات عندنا من دولة الامارات العربية المتحدة وكذلك من المملكة العربية السعودية كل التحية، وايضا من المغرب العربي اللي كل التحية لكم على مشاركتكم وتفاعلكم معنا في برنامج مشوار السبت. وبإذن الله أكيد نتطلع لمشاركاتكم الدائمة في مختلف برامجنا. وكل التحية لكل الزملاء مقدمي برامج إذاعة الشبيبة من البرنامج الصباحي وحتى آخر برنامج في اليوم. وتسعد إذاعة الشبيبة بتقديم نوعية مختلفة من البرامج التي إن شاء الله تناسب كل فئات المجتمع، من البرنامج الصباحي وبرنامج بعد الظهر وأيضا برامج في الرياضة وأيضا برامج اللي هو تو الناس اللي يقدمون الزملاء إلى من الساعة 5 إلى 8 المساء يوميا من الأحد إلى الخميس. وأطل عليكم أنا يوم السبت إن شاء الله أكون كذا نتفاعل بحب وبسعادة ونتواصل دائما بخير وبركة. نروح لخالد المظفر ونرجع إن شاء الله في مشوار السبت.

0: وخليك شبابي. قيد اسمك لتبادر بصوتك. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026 مع تحيات وزارة الداخلية. شبيرة أف أم، عيش حياتك وخليك شبابي.
1: أنت تستمع لبرنامج مشوار السبت.

عودة لكم مستمعينا الأحبة بعد الفاصل الإعلاني أكيد، ونسعد دائما بتواصلكم معنا. وصلنا لفقرة خبروك، هذه الفقرة اللي فيها من التفاصيل الجميلة اللي نحاول نضبط يعني نضبط الأمور فيها شوية، وناخذ من هنا وهنا ومعلومة حتى أكيد تفيدنا بإذن الله تعالى. أكيد خبروك هي الفقرة اللي نفتح فيها كتاب التجارب والحلول العملية عشان نبدأ أسبوعنا مثل ما اعتدنا، بوعي وروقان وطاقة مالها حدود. مستمعينا الأحبة، العودة بعد الإجازة أو في بداية العام الدراسي ما هي بس مجرد منبه أو تجهيز شنطة أو دشداشة جديدة، العودة هي إعادة ضبط الروح والشغف، لأننا نعرف أن الأسبوع الأول من المدارس أو الدوامات يحتاج كذا تكتيك خاص شوية يعني، فنضبط الأمور. وكذا جمعت لكم في فقرة خبروه خمس خطوات ذهبية شوية تساعدنا وتساعد أولياء الأمور والطلاب والموظفين عشان تكون عودتهم دائما سلسة ومليانة شغف. كذا سميته أنا التدريج البيولوجي، يعني لا تدخل جسمك في صدمة مرة واحدة. إذا كنت تحاول تعدل نومك أو نوم الأطفال عندك في ليلة واحدة، فهذه النتيجة بتكون إرهاق، صداع أو أرق ممكن يصاحبهم. الحل هو تبدأ بتقديم الوقت النوم بثلاثين دقيقة كل ليلة، ما إبعاد الهواتف أو الشاشات أو مشتتات النوم قبل النوم بساعة كاملة. جسمك وعقلك راح يشكرك على هذا التجهيز، وراح تصحى أيضا الصباح بكل حيوية ونشاط. هذه الفقرة قلت أنا شوية نخلي دراما الصباح بعيد، لأنه أكبر مصدر للتوتر صباح الأحد هو البحث عن مفاتيح ملابس أو جدول مدرسي، لأنه أنت ما جهز نفسك من الليلة اللي قبلها. فاتفق مع أنت ومحيط الأسرة أو كل شخص يعني عنده دوام أو مدرسة أنه كل شيء الليلة يكون جاهز ومرتب، والمساء شنطة الملابس أو حتى مثل ما حيطلعوا لنا بوجبة المدرسة أو اللانش بوكس أو كيف ما سماه، حتى أنه يطلع عليك الصباح بهدوء ويعني مزاج رايق بالكامل دون أي تحديات وناسي شيء أو فاقد شيء. فخلوا أموركم مرتبة ومنظمة. خليك أنت كولي أمر يعني أصنع طقس صباحي مبهج لك وللمحيط اللي أنت مسؤول عنه، يعني أصنع عادة صغيرة، عادة مثلا فطور صباحي مع الأطفال قبل أنك هم يروحوا المدرسة أو أنه يصعدوا معك في السيارة، يعني جدول صباحي يوميا يساعدهم على التشجيع قبل خروج اللي من المنزل، وخلي دائما صباحهم يصنع طالبا أو موظفا مبدع. فهذا الروتين اللي ممكن ينخلق صباحا عادة يساعد الأبناء أو الأطفال أنه يكون في حماس وفي تشجيع دائما. الخطوات الصغيرة دائما تصنع فرق في العمل أو المدرسة، فلكل موظف وطالب لا تحاول تنجز كل المهام في أول يوم يعني بضغطها، لأنه الردي الجسم يدخل في صدمة. ابدأ من المهام السهلة ثم أصعد نوعا ما للمهام المتوسطة وكذلك إلى المهام الصعبة بالتدريج. خلي رتم تركيزك ينبني مع المهام، وخلي هدفك في الأسبوع الأول أنك تتأقلم في بناء روتين عملي منتظم يساعدك أنك تكون في كامل تركيزك وتنجز مهامك بأكمل وجه وبدقة عالية وأيضا في وقت مثالي وصحيح. وهنا في نقطة الخامسة، هذه رسالة لكل أب أو أم أو ولي أمر، استثمر في التشجيع لا في الضغط. أولياء الأمور الأفاضل عيالنا في هذه الفترة يحتاجون دعم نفسي أكثر من التوجيهات الحازمة. اسألهم بعد المدرسة إيش أكثر شيء أسعدك في اليوم بدلا كم من درس أخذ. بناء الشغف يبدأ من كلمة طيبة والإنصات الصادق.

وأخيرا في هذه الفقرة، البدايات دائما تحمل معها فرصة لنكون أفكارا أجمل وطاقة أثمن. استبقوا الأحد بابتسامة وثقوا أن كل خطوة تخطونها اليوم هي بناء لمستقبل استثنائي. هذا كان عندنا في فقرة اليوم خبروك، وأنا صراحة عديتها بحب، يعني فيها تفاصيل جميلة تسعد أيضا، وإن شاء الله يعني أفادتكم في هذه التفاصيل. وأيضا تبقى لنا دقيقتين قبل أذان المغرب بإذن الله تعالى، يعني خلونا كذا شوي نتشارك فيها مع هذه الروتين والطقوس. يعني النقطة الجميلة أن أنت كولي أمر أو كأب أو كأم أو من تؤول لك مسؤولية أبناء أو عائلة، دائما يعني أطفالك أو محيطك محتاج الدعم النفسي، خصوصا الأطفال اللي أول مرة يبدوا مشوارهم الدراسي. تعرف يعني فراق الأب والأم لساعات طويلة هو بالنسبة له نوع الخوف والربكة، فهنا يحتاج منك دعم نفسي، تشجيع أن يلا والمدرسة كذا والمدرسة كذا، فتعطي صورة نمطية عن المدرسة أن هي بيئة جاذبة، بيئة فاعلة، فيها من الروح العالية، كذلك فيها من الأشخاص الجدد، علمه كيف يبني علاقات مع المحيط اللي هو فيه، وضح له الصورة اللي بيكون هو فيها الطالب. كذلك أنت كمعلم استقبل هذا الطلاب، وأنا مدرك تماما أنه ما في معلم أو مدرسة أو جهة تعليمية تقصر في هذا الأمر، أنه يستقبل الأبناء دائما بحب وبكلمات جميلة وبروح معنوية عالية وبحماس كبير، دعم لهؤلاء الطلاب اللي يخوضوا ضمار التعليم لفترات طويلة. فمهم جدا أن الطفل يعني يحب البيئة اللي رايح لها، يستمتع فيها، يجد أن المدرسة هي شغفه، هي طموحه، هي أحلامه، بدل من أن يجد هي مقاومة أو أنا مجبر على أني أروح أدرس. لا بالعكس، زرعوا هذا الشيء في نفوس الأبناء حتى يجد من المدرسة بيئة متكاملة وروح عالية. مستمعينا الأحبة، وإياكم نقف للفترة الدينية لصلاة أو أذان المغرب، وبعدها نرجع لكم بإذن الله تعالى. تقبل طاعتكم ونتواصل بحب في مشوار السبت. 97.5 مسقط و98.5

حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. يا ربنا، يا من دعوتنا فأجبنا وناديتنا فسمعنا، ها قد رفعنا أكف الرجاء بعد أذانك، نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم اجعل قلوبنا خاشعة لذكرك وألسنتنا رطبة بحمدك وجوارحنا ساعية في طاعتك، إنك أنت الوهاب الكريم.
1: عيش حياتك، خليك شبابي.
2: شبيبة اف ام
1: 97.5 مسقط و 98.5 صلالة.

0: أنت تستمع لبرنامج مشوار السبت.
1: عودة لكم مستمعينا الأحبة في برنامج مشوار السبت بعد وقفة لأذان المغرب. نسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. وأكيد نواصل فقرات برنامجنا لهذا اليوم. ولما نتكلم عن الشباب العماني واللي دائما يعني يثق في نفسه ويستطيع أن يضع بصمة فارقة في أي أو في العالم أو المحيط المتواجد فيه دائما، ونفخر بهذه الكفاءات اللي دائما تترك بصمة عظيمة وهوية العمانية التي تسبق كل التفاصيل. اليوم نتكلم عن مصعب التويجري، صانع المحتوى العماني الذي تم اختياره ليكون متحدثا في قمة الإعلام العربي، وهو يعني من الأبرز في صناع المحتوى العمانيين، وأيضا كصنف صانع محتوى ومبتكر في هذه المنطقة. باسمي وباسمكم جميعا نرحب بالأخ العزيز مصعب التويجري. مساء الخير مصعب.
2: يا أهلا وسهلا ومساء النور أخوي عبد الله، وبرامجك اللي نتابعها من زمان وما شاء الله دائما متميز.
1: جزاك يعني الله خير.
2: وأنت يعني الحين سبحان الله، يعني الحمد لله انتشر الخبر، وأنت ما شاء الله عليك دائما مبادر ومتابع لكل جديد جالس يصير.
1: وأنا سعد جدا، يعني فتحت منصة الانستغرام وأشوف هذا الخبر الجميل من شخص رائع وشخص يعني وثق في نفسه وترك بصمة حقيقية في عالم صناع المحتوى. طبعا نبارك لك مصعب اليوم كاختيارك كمتحدث في قمة الإعلام العربي. بداية مصعب، إيش يعني لك هذا الاختيار، وإيش تعني لك أن تكون متحدث عماني في قمة الإعلام العربي؟
2: والله أخوي عبد الله، من أول ما بديت أنا في مجالي قبل في مجال صناعة المحتوى والإعلام الجديد قبل تقريبا 2.5 إلى 3 سنوات، وأنا كان يعني هاجس تمثيل عمان في هالمجال كان بالنسبة لي شيء واجد مهم، فكنت سبحان الله دائما أتمنى أني أمثل عمان في أكبر البرامج المرتبطة بالإعلام الجديد والإعلام

0: حتى بشكل عام. يعني لي كثير الصراحة كوني أنا يعني واحد من القلة اللي مثل عمان في أقوى البرامج في العالم في مجال الإعلام الجديد وصناعة المحتوى، والحمد لله يعني الله أكرمني بالفرص الكثيرة في هالمجال، وإحنا اليوم يعني نسعى بكل إمكانياتنا وقدراتنا أنه نطور هالمجال ونحاول نصنع صناع محتوى قادرين أنهم يتحدوا الظروف اللي نواجهها، سواء شخص مثلا ما عنده وظيفة وحاب أنه يبدأ هالمهنة ويكسب منها دخل ويفتح له بيت. فإحنا اليوم دورنا جدا كبير أن نحاول قدر المستطاع أن نخلي الناس اللي ما عارفة مثلا كيف تسلك الجانب هذاك الجانب الوظيفي وما عارفة كيف تصنع لنفسها فرصة أنها تدخل وتستفيد من هالمنصات اليوم وتعرف تكسب لها مصدر دخل من خلال المحتوى الهادف طبعا. فالحمد لله يعني هذه فرصة بالنسبة لي جدا كبيرة أن أنا أكون متحدث في واحدة من أكبر التجمعات الإعلامية في المنطقة، واللي تجمع الإعلام التقليدي، صناعة المحتوى، التواصل الاجتماعي والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، وكلهم ما شاء الله قادة وخبراء في المكان هذاك، وإني أنا أكون واحد منهم هالشيء بالنسبة لي يعني شيء يسعدني، ويسعدني أكثر أني أنا أمثل بلدي الغالي سلطنة عمان.
1: أكيد مصعب، وإحنا كلنا ثقة وكلنا فخر فيك اليوم أن تكون بهذا التميز. يعني مصعب شوي نقترب من الموضوع أكثر وأكثر اليوم، هل هناك أجندة معينة أو هناك مواضيع في حضرها مصعب ليتم طرحها في هذه القمة، أو سيكون مشارك بفقط مواضيع عامة كصناعة أو كالنقاط اللي ذكرتها مسبقا في بداية حديثك؟
0: لا طبعا، أنا متخصص في مجال صناعة المحتوى، قدمت كثير دورات وبرامج متقدمة في عمان وخارج عمان في مجال صناعة المحتوى، أساسياته وخوارزميات المنصات هذه وإيش الواحد يحتاج علشان ينطلق في هالمجال ويقدر يصنع منه يعني مسار مهني ومصدر دخل. فدائما أنا في كل مشاركاتي طبعا حريص أني ما أتكلم إلا في الشيء اللي أنا متخصص فيه واللي هو مجال صناعة المحتوى. فبنتناقش هناك مع نخبة من صناع المحتوى العالميين عن المجال صناعة المحتوى وكيف ممكن نطور استراتيجياته وكيف ممكن نفس الشيء نلهم الناس بقصصنا وتجاربنا وخبراتنا بحيث نحفزهم ونشجعهم أنهم يبدأوا في هالمجال. وأنا العماني الوحيد هناك اللي بكون متواجد في هالمجال يعني بالتحديد.
1: كيف أتيحت لك الفرصة مصعب اليوم مثل ما تفضلت أنك العماني الوحيد راح تكون في القمة الإعلام العربي، كيف جاتك هذه الفرصة وتم ترشيحك لتكون المتحدث في هذه القمة؟
0: أنا أتوقع أن في عمانيين ثانيين في مجالات مختلفة، ولكني الوحيد في مجال صناعة المحتوى والإعلام الجديد. طبعا سبحان الله، يعني كل شيء يعني احنا نوصل له بتوفيق من الله، وثم بعدين عاد بجهودنا، وسبحان الله يعني الحظ الجميل. انا صراحة بديت قبل 3 سنوات، وبدايتي يعني ممكن شاسة الكثير، بدايتي كانت توحيات جدا كبيرة، واللي استقالة من وظيفتي بحكم اني انا كنت حافل على عدة فرص أني أروح وأتعلم الإعلام الجديد في دولة الإمارات، وصراحة سبحان الله الظروف ما خلتني أوازن، يعني ما قدرت أوازن بين وظيفتي السابقة وبين دراستي للإعلام الجديد، فقررت أني أنطلق في المسار التعليمي هذا في الإمارات. والحمد لله رب العالمين، من بعد ما رحت هناك واكتشفت وتعمقت أكثر وخلصت كبار صناع المحتوى العالميين، رجعت لعمان وفتحت شركة مصعب للإعلام الحديث. ومن هذاك الوقت وما شاء الله إحنا نشتغل بكل عزم وبكل شغف إنه نطور مجال صناعة المحتوى في عمان. والحمد لله اليوم اشتغلنا مع أكبر الجهات العالمية مثل نتفليكس، سناب شات، وكثير كثير كثير شركات محلية وعالمية، بنك مسقط، جهات حكومية في عمان، جهات حكومية في الإمارات.
1: جميل.
0: وكلها في مجال صناعة المحتوى. فالحمد لله اليوم من بعد ما قدرنا أننا نعمل بشغف ونجتهد في هالمجال، الله صار يكرمنا بفرص، يعني واحدة منها هالفرصة
1: ما في شك.
0: بعيدا عن هالفرص نعم. احنا يعني أنا سعيد بهالفرص، ولكن سعيد أكثر بتمثيلي سلطنة عمان في هالحدث وجميع الأحداث العالمية.
1: أكيد مصعب، وإحنا نترقب إن شاء الله هذا القمة، وطبعا دورك هناك كمتحدث اليوم. مصعب، اليوم صناعة المحتوى ما صارت هي فقط يعني كاميرا وسوشيال ميديا، لأن هي أكبر وأبعد ولها أبعاد كبيرة من صناعة المحتوى. كيف تجد صناعة المحتوى اليوم وأنت يعني ما شاء الله في حساباتك دائما توجه فئة من الشباب، سواء كانوا الباحثين عن عمل أو الباحث عن مصدر إضافي، كيف تجد المسؤولية اللي تقع على مصعب التويجري في إيصال هذه الرسالات بطريقة صحيحة وبطريقة سهلة أيضا وتناسب كافة شرائح المجتمع؟
0: والله أنا واجد أشوف أن دوري مهم في المجتمع، والصراحة أشوف أنه يعني أنا دائما أذكر نفسي أنه عندي مسؤولية جدا كبيرة، أنه أنا الله أكرمني بفرص عالمية في المجال، ممكن إخواني وزملائي حتى في المجال الإعلامي ما يحصلوا عليها، فأنا دوري أني أنقل خبراتي وتجاربي العالمية لهم هم عشان يستفيدوا وينطلقوا، وكلنا هدفنا في النهاية هو مصلحة بلدنا الغالي عمان. فيعني اليوم الواحد يعني لو ما أخذ هالتجارب من مصعب واجب صعب عليه أنه يحصل عليها من الخارج. فأنا نفسي دائما أشوف نفسي مسؤول، وأني أنا لازم قدر المستطاع أني ما أتوقف أوعي الناس وأوجههم وأعلمهم وشاركهم العلم والمعرفة والتجربة اللي أنا أخذتها واللي أنا أخذها من الجهات الكبيرة هذه. فمجالنا مجال جدا كبير، وحرفيا الناس تفكر أنه بس أمسك كاميرا وتكلم، ولكن لا، مجالنا عبارة عن مجموعة كبيرة من التخصصات. لو نبدأها مثلا بالتفكير الإبداعي والكتابة، هذه تخصصات بعد أيضا تدرس، في ناس يدرسوا صحافة بس عشان يكتبوا، نفس الشيء التصوير تخصص يدرس،
1: ما في شك كل شخص مصعب يتخصص في مجاله. نعم صحيح،
0: لما نتكلم عن تصميم الصور هذه بعد تخصصات.
1: واليوم أنت يعني تركت حقيقة مصعب بصمة كبيرة في مجالك اليوم، وكيف أنك يعني ترسي مفهوم صناعة المحتوى الحقيقي في كافة المنصات، وأيضا للمتابعين اللي يتابعونك، وأنا واحد من الأشخاص اللي حقيقة استمتع كيف تقدم المعلومة، وكيف دائما يعني تسخر هذا العلم اللي عندك في تبسيط إرسال المعلومة للمتابع. اليوم مصعب يعني أنت يعني أنا مدرك تماما أنه هناك في كثير من الأشياء اللي في داخلك تريد توصلها من خلال وجودك في هذه القمة، وبإذن الله يعني نتابع معك تفاصيل هذه القمة في قادم الأيام. كلمة أخيرة مصعب قبل أن نختم لقاءنا.
0: والله أنا يعني دائما أقول أنه سبحان الله، ما تعرف يعني من وين الله ممكن يفتح لك باب الرزق. لو كنت باحث عن عمل، أو لو كنت باحث عن مصدر دخل إضافي، أو لو كنت باحث عن فرص ممكن تخليك تنطلق أكبر في مجال عملك، فهالمجال ما يحتاج منك رأس مال. بالعكس، تابعني أو تابع أي شخص ممكن يعلمك أو يوجهك بشكل أفضل في هالمجال. نعم. وابدأ، لأنه أنا دائما أقول اليوم مقولة زعل وتضايق بس هي واقعية جدا، خاصة في عصر السوشيال ميديا هذا اللي إحنا اليوم نعيشه.
1: صحيح.
0: إن النجاح اليوم ما بس للأشهر، النجاح اليوم للأشهر، عشان كذا الواحد اليوم لازم يعرف يعني يبرز نفسه ويبرز مهاراته ويبرز إنجازاته على مواقع التواصل الاجتماعي، واللي يبرزها أكثر واللي يبرزها صح هو اللي بيحصل الفرص الأكبر. ولو ما اليوم ممكن أخوي عبد الله شاف البوست اللي أنا نشرته عن هالإنجاز، ما كنا الحين إحنا مع بعض.
1: لا ما في شك، وأنا سعد جدا بوجودك مصعب، وسعد جدا أيضا باختيارك في هذه القمة الإعلام العربي. طبعا كل الشكر والتقدير لك، شكرا لأن خذينا من وقتك، ونعرف أنت خارج السلطنة وممتن على هذه اللحظات، ونسأل الله لك التوفيق. مصعب التويجري، صانع محتوى والمدير التنفيذي لشركة مصعب للإعلام الحديث، كل التوفيق لك مصعب، وإن شاء الله بين لقاءات أخرى
0: بإذن الله. شكرا لك أخي عبد الله، واستمروا دائما بالتميز هذا، الله يعطيك العافية.
1: شكرا لك. كل الشكر لمصعب التويجري المتحدث العماني في قمة الإعلام العربي، طبعا هو راح يكون في مجال الإعلام الرقمي، كل التوفيق له إن شاء الله في دولة الإمارات العربية راح تكون هناك بإذن الله تعالى. عشان ما يدركنا الوقت مستمعينا الأحبة، والله عندنا رسائل ما شاء الله. يلا كل الشكر للناس اللي ترسلنا رسائل، وإن شاء الله نحاول قدر المستطاع آخر الوقت أخذ ما تبقى من الرسائل، يعني 46 دقيقة ما شاء الله الوقت سرقنا والوقت يمضي، لأنه دائما الأوقات الجميلة تكون كذا سريعة، فاستمتعوا في أوقاتكم. وصلنا لفقرة إيش قالوا مستمعينا الأحبة، هذه الفقرة اللي يعني نستعير شوية من أقوال الحكماء عشان نحاول تكون لنا كذا بوصلة أو اتجاه ممكن نستفيد منه في حياتنا ورحلاتنا اليومية. بداية مع بداية الأسبوع والمواسم الجديدة، ونحن نفتح كذا أبواب المدارس وأبواب المكاتب، نسأل أنفسنا كيف نخلي هذه البدايات دائما خطوة حقيقية ونوعية في حياتنا. والله صح يا أخي، الواحد يسأل نفسه كيف أنا ممكن أخلي هذه الخطوة اللي أوصل لدوام الصباح وخليها خطوة مميزة وخطوة نوعية. بس إحنا لو نسأل أسئلتنا، لو نسأل أنفسنا دائما بين حين وآخر مثل هالأسئلة، أتوقع في هناك تغيير حقيقي راح يعني تصحبنا في طرقاتنا. ليز بروان قال عن الجودة في البدايات: لا يلزم أن تكون عظيما لتبدأ، ولكن يلزم أن تبدأ لتكون عظيما. لا يلزم أن تكون عظيما لتبدأ، ولكن يلزم أن تبدأ لتكون عظيما. لا تنتظر الظروف المثالية دائما، ولا تقول يوم الأحد ببدأ، لا، انطلق في مشروعك، في دراستك، في أهدافك. السر دائما يبدأ في الخطوة الأولى. هذا الموضوع يذكرني الناس اللي تسوي، اللي يريد يسوي دايت ولا يبدأ شيء، قال لك خليه يبدأ يوم الأحد، وتمر الأحد وتمر ما بعد الأحد، ويبقى المشروع في الأدراج. طبعا إيش قالوا عن قيمة الاستمرار والأثر: التعليم ليس ملء إناء، بل هو إشعال فتيل. ويليام بليتر قال: التعليم ليس ملء إناء، بل هو إشعال فتيل. ودائما هذا دورنا هو ليس تحفيظ المناهج، بل غرس حب التعليم والتطلع. فهذه رسالة لكل ولي أمر ولكل معلم: شغف الفضول وحب المعرفة هو اللي يدوم معهم طول العمر. جلال الدين الرومي قال: كل صباح هو فرصة جديدة لإعادة كتابة قصتك، فلا تقرأ صفحة الأمس مرتين، وخلي إخفاقات الأسبوع الماضي أو تعب الإجازة اللي صار خليه ورا ظهرك، وانطلق بصفحة بيضة تنتظر أقلام إنجازاتك. تذكر دائما أن العظمة لا تأتي من ضربة حظ، بل من تكرار المحاولات. تذكر دائما أن العظمة لا تأتي من ضربة حظ، بل من تكرار المحاولات الصغيرة، بكل حب وشغف يومياً.

0: أيوة كذا، خليك في المود وخلي مشوار السبت رفيقك. عبدالله بن سيف راح يكون معاكم كل سبت من الساعة 5 لـ 7 المساء على الشبيبة FM، وخليك شبابي.
1: وخليك دائما شبابي، وخليك دائما متابع شبيبة FM اكيد، واحنا نسعد دائما وابدا بمتابعاتكم، وايضا بامكانكم تضيفون لنا اراءكم ومقترحاتكم، ونحن نسعد دائما نسمع صوتكم في اذاعه الشبيبة. طبعا رقم التليفون متاح للجميع، اكيد بامكانكم تتواصلوا معنا في اي وقت، وان شاء الله هنا الفريق راح ياخذ هذه الرسائل بعين الاعتبار. مستمعينا الأحبة، وصلنا إلى فقرة ما قبل الأحد، وأنا دائما أقولكم هذه الفقرة قريبة للقلب دائما، لأنها دائما فيها شيء أخوي، نصيحة، توجيه، فإحنا نتشارك هذا الأمر، وأيضا الشكر موصول لكل من يدعمنا في برامجنا ويرسل لنا هذه الكلمات الجميلة. إلا أنا عديت هذه الكلمة يوم أمس وكتبت فيها كذا تفاصيل جميلة، إن شاء الله تكون قريبة لكل المستمعين. مستمعينا الأحبة، وصلنا إلى يعني مثل ما يقول حلقتنا اليوم لرايتها الأخيرة في هذه اللحظات اللي تسبق بداية أسبوع جديد. نترككم إن شاء الله على يعني فكرة صريحة ودافعة، أن الأحد ليس مجرد يوم العودة للمدارس أو عودة الأعمال، الأحد هو فرصة جديدة، هي صفحة بيضاء تنزل فيها أحلامنا وطاقاتنا وأهدافنا وأملنا. لكل طالب ينزل ميدان العلم غدا، ولكل مزرع معلم يزرع الشغف، ولكل أب وأم وموظف يستعد بكل حب وأخلاص. شكرا لجهودكم، وثقوا تماما أن كل خطوة صغيرة تخطونها اليوم هي جدار حامي لمستقبل أجمل. استمتعوا بليلتكم وخلوا بالكم وين ما يكون توجهاتكم، واحفظوا واستقبلوا صباح الأحد بقلب متفائل ونفس راضية. كنت معاكم في الإعداد والتقديم أخوكم عبدالله بن سيف، وأيضا رافقني هذا البث الإخراج المرئي العزيز بدر البلوشي. نلقاكم بإذن الله تعالى على خير ومحبة في الأسبوع المقبل في نفس التوقيت من 5 إلى 7 المساء. استودعكم الله ونلقاكم على خير بإذنه تعالى، وتصبحون على خير.

حان الآن موعد أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة.

0: الدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. اللهم إنا سمعنا نداء المنادي ينادي للإيمان، فآمنا وأجبنا وأتينا، فلا تحرمنا فضلك ولا تصرفنا خائبين. اللهم اجعل الأذان نورا لقلوبنا، ورحمة تنزل علينا، وبابا ندخل منه إلى جناتك، ومفتاحا لمغفرتك، إنك أنت السميع المجيب.
1: شبيبة FM 97.5 مسقط و 98.5

0: عيش حياتك وخليك شبابي.
1: نماء لخدمات المياه، تحط كل خدماتها بين يديك مع تطبيق نماء لخدمات المياه. تقدر تسدد فواتيرك، تعبي العدادات مسبقة الدفع، وتتابع استهلاكك بكل سهولة. ملاحظة، استفسار، التطبيق معك في أي وقت. حمل تطبيق نماء لخدمات المياه لحلول رقمية أسهل وأذكى. للمزيد من المعلومات تواصلوا مع مركز الاتصال على الرقم 1442. نماء لخدمات المياه، نستبق المستقبل.

0: عليك شبابي.
1: نمال خدمات المياه تتبنى فكر استراتيجي يعزز ويطور منظومة المياه والصرف الصحي في سلطنة عمان. توصل خدماتها لكل بيت بأعلى معايير الجودة والصحة والسلامة، وتحرص على مواكبة أفضل الحلول الرقمية عشان توفر مياه نقية ومستدامة وبيئة صحية آمنة للجميع. نمال خدمات المياه، نستبق المستقبل.

شبيبة اف ام 97.5 مسقط و 98.5 صلالة.

مشاوير مرسوم الخطوينا نمشي في غرمة ليالينا مشاوير مشاوير

مشاوير مشاوير مرسومة الخطوينا نمشيها في غرمة ليالينا مشاوير مشاوير.